عقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كبت البيك من مناسبة مزاقبات والستة هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصباع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

حوح كي انتجي لرا حوح طي راهي را حوح دغي تنير حوح يا سناهي را حوح كلها رأى ولا

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تلو عمر بكاري يبنو دي أمر بكاري عمر بكاري يرى أمد يرى